0: 加上垃圾、污水和积水问题，令大规模爆发疫情的风险进一步增加。
1: فاضطر ان الاولاد عندي انهم انعدوا انا عندي اللي انعدت الولد الصغير والبنت
2: ايش ما بدك بتشوف الخيمه عنا من صراصير من نمل يمكن حوالي 300 شيكل خسرنا دواء نمل على الفاضي وبنروح على المستوصف بحكوا لنا هذا كرس نمل هذا بضوعه هذا مثلا جدري
0: 以色列的持续军事行动及基建被破坏，加剧了加沙地带的人道危机，这使得原本就已严峻的医疗、供水及卫生问题进一步恶化。
3: The health sector is facing serious challenges with the increase in infectious disease cases, deepening the humanitarian and the health crisis in the Strip, especially as living in tents during the summer months is an indescribable situation.Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
4: 下一集我们继续来关心英国工党新党首伯纳姆正式就任首相。中国海警批评菲律宾非法坐滩57号舰蓄意挑衅。